من جاكرتا يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia تقدم الإذاعة باللغة العربية برامج

0: صوب الصبر.
1: صوت إندونيسيا من إندونيسيا إلى العالم. لقد استمعتم للتوي إلى تلاوات الآيات من القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، تحية طيبة أينما كنتم. معكم راديتيا، ويسعدني أن أكون برفقتكم في هذا البث باللغة العربية. في هذه الحلقة سنقدم لكم باقة من المعلومات المهمة والشيقة من إندونيسيا، كما سنرافقكم أيضا بمجموعة من الأغاني والموسيقى الإندونيسية، بدءا من موسيقى البوب الحديثة وصولا إلى رواعي الأغاني التراثية المحلية. فابقوا معنا دائما على موجات إذاعة صوت إندونيسيا من إندونيسيا إلى العالم. والآن هيا بنا نستمع إلى نشرة الأنباء لهذا اليوم.
2: من صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء، معكم حكمة رفاعي، وهذه هي تفاصيل الأخبار. بدأت الحكومة الإندونيسية الاستعدادات لمرحلة إعادة التأهيل والإعمار في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة، والذي ضرب نوسة تنغارا الشرقية في 15 أغسطس. وتقوم الحكومة الوطنية لإدارة الكوارث بتقييم الأضرار التي لحقت بالمنازل وإعادة خطة لإعادة الإعمار في المناطق المتضررة. وصرح القائم بأعمال رئيس مركز بيانات ومعلومات واتصالات الكوارث التابع للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث بيرتون إسبي بانجايتان في مؤتمر صحفي عقد يوم الأحد 30 أغسطس، بأن وثقة خطة إعادة التأهيل والإعمار بعد الكوارث تشكل الأساس الذي تستند إليه الحكومة في تحديد أوليات لإعادة الإعمار، بما في ذلك المنازل والجسور والمدارس والمرافق الصحية.
3: Dokumen ini menjadi penting sebagai dasar kita nanti untuk
2: melakukan. Asbahat hadhil wathiqa muhimmatan wa asasiyatan li juhudina al-mustaqbaliyah li i'adati al-i'mar. Kabina'il manazil wal jusur wal madaris wal mustashfayat wal marakiz as-sihhiyah al-mujtama'iyah. Bal wa hatta li kayfiyyah bina'i at-tanmiyah al-ijtima'iyah wal iqtisadiyah li mujtama'atina ma'an. وأضاف بريتون أن الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث تتحقق حاليا من أضرار المنازل في 7 مناطق متضررة، وستستخدم هذه البيانات لتحديد حجم الأضرار وضمان تنفيذ عملية التعافي بفعالية. وحتى 30 أغسطس عاد أكثر من 4000 نازح إلى منازلهم، وتواصل الحكومة تسهيل عودة السكان إلى جانب توزيع المساعدات اللوجستية ومراقبة استعادة الخدمات الأساسية في المناطق المتضررة. نواصل تقديم الأخبار. في بيان مكتوب صدر في جاكرتا يوم الأحد 30 أغسطس، أكد وزير الصناعة أغوس غوميوان كارتاساسميتا على أهمية إنشاء رواد الأعمال الجدد لتعزيز الاقتصاد الإقليمي والمساهمة في الاقتصاد الوطني، بما في ذلك في شرق إندونيسيا. وأفاد بأن وزارة الصناعة قد حققت هذا الالتزام من خلال برنامج تدريبي في مجال زيادة الأعمال في مقاطعة جنوب هالمهرة بشمال مالوكو في الفترة من 11 إلى 14 أغسطس. وركز البرنامج الذي أقيم في قاعة مكتب الحاكم المحلي على 80 مشاركا درسوا صناعات معالجة الكاكي والباتيك.

وإصلاح الدراجات النارية. وقد تم اختيار هذه القطعة الثلاثة لتلبية الاحتياجات اليومية للسكان الذين كانوا يحصلون عليها سابقا من خارج المنطقة. وخلال التدريب الذي استمر 4 أيام تم تزويد سكان جنوب هالمهرة بمواد تتعلق بالتصاريح وإمكانية الوصول إلى رأس المال والمساعدة في المعدات التقنية لتمكنهم من إنتاج منتجات عالية القيمة. النبأ الأخير من هذه النشرة نقلا عن وكالة أنباء أنترا، أرسلت اليابان سفينة النقل التابعة لقوات الدفاع الذاتي كونيساكي إلى إندونيسيا للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات والأراضي التي تحتاج عدة مناطق في كليمنتان. وقد غادرت السفينة التي انطلقت من قاعدة كوري في محافظة هيروشيما يوم الأحد حاملة 3 مروحيات من طراز CH-47، ومن المتوقع وصولها إلى إندونيسيا في غضون أسبوع إلى أسبوعين. وتعد هذه المهمة أول عملية إطفاء حرائق خارجية لأفراد قوات الدفاع الذاتي اليابانية، وسيشارك في العملية نحو 350 فردا، وهي تنفذ بموجب اتفاقية تعاون دفاعي وقعت بين اليابان وإندونيسيا في مايو الماضي. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا.

المستمعون الكرام، ناقلا عن وكالة أنتارا للأنباء، تأهل لاعبا التنس الإندونيسيان غوناوان تريسموانتارا وإيثان ديفيد ساب إلى دور نهائي من التصفيات في السلسلة الرابعة لبطولة ITF-M 15 أمان مينرال لبطولة العالم للتنس الرجال عام 2026 التي أقيمت في بالي بيتش كانتري كلاب في نوسا دوا ببالي يوم الأحد، وحجز غوناوان معده في دور نهائي من التصفيات بعد فوزه على اللاعب التنس الأسترالية سيباستيان هاغنز، وفي الوقت نفسه تأهل إيثان ديفيد زاب بعد فوزه في مواجهة إندونيسية خالصة على ديوانا غوستامان، ويعد فوز غوناوان وإيثان نتيجة إيجابية لإندونيسيا التي دفعت بستة لاعبين في الدور التمهيدي من التصفيات، وفي الدور النهائي من التصفيات سيواجه غوناوان هاروتو إيشيكاوا، بينما يواجه إيثان المصنفة الرابعة اليابانية رينا كامورا. خبر سار أليس كذلك؟ والآن لنستهل برنامجنا اليوم بالاستماع معا إلى أغنية ناتورال لفرقة دماسيف، والتحقي هذه أغنية عن الحب الصادق والتقبل الشريك كما هو، من دون النظر إلى الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الأمور المادية. نتمنى لكم استماعا ممتعا.

0: هل تريد الحصول على أخبار دقيقة وموثوقة دائما والاستماع دائما إلى بث صوت إندونيسيا وجميع منصات راديو جمهورية إندونيسيا RRI في إندونيسيا rri.co.id والجواب يقدم موقع rri.co.id البوابة الإخبارية الرسمية لراديو جمهورية إندونيسيا من خلاله تتابعوا آخر الأخبار الموثوقة والكاملة من جميع أنحاء إندونيسيا والعالم. حصل على المعلومات من مصدر موثوق فقط على rri.co.id. كل الترفيه والمعلومات في راحة يدك.
1: أعزائنا المستمعين، مرحبا، معكم راديتيا، إليكم كلمة الحكمة لهذا اليوم. قالت نجوى شهاب: لا تمل من الحديث عن الحقيقة حتى لا تنتهي الديمقراطية إلى العبث. تعد نجوى شهاب صحفية ومقدمة برامج تلفزيونية اشتهر بأسلوبها الصريح والحازم في إجراء المقابلات وبجرأتها في تناول القضايا المهمة، وقد نالت شهرة واسعة من خلال برنامج متى نجوى الذي يناقش قضايا سياسية في إندونيسيا. تخرجت من كلية الحقوق في جامعة إندونيسيا وحصلت على العديد من الجوائز المحلية والدولية، من بينها اللقب القادة العالميين الشباب لعام 2011 من المنتدى الاقتصادي العالمي، كما اختارتها مجلة فوربس ضمن الشخصيات الأكثر تقدماً، ومنحتها المجلة إلي لقب المرأة الأكثر تأثيراً لهذا العام، كما أسست نراسي وهي شركة إعلامية متعددة المنصات تنتج محتوى صحفي متنوعا يشمل البرامج الإخبارية والتحقيقة الاستقصائية ومقابلة المعمقة، ومنذ عام 2016 تشغل منصب سفيرة القراءة في إندونيسيا، حيث تقوم بزيارات إلى مختلف المناطق لتحفيز المجتمع إلى تنمية العادة القراءة وتشجيعها. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في فقرة توقعات الطقس على قناة صوت إندونيسيا. وفقا لأحداث بيانات الهيئة الإندونيسية للأرصاد الجوية والعلم المناخي والجيوفيزية أو BMKG، إليكم أبرز ملامح الطقس خلال الفترة من 30 من أغسطس إلى 2 من سبتمبر عام 2026. بصورة عامة تتراوح أجواء إندونيسيا بين الصحو والغيوم المتفرقة والأمطار المتوسطة، وتزداد فرص هطول الأمطار المتوسطة في أتشه وشمال سومطرة وغربي سومطرة وجنبي والشمال كاليمانتان وعدد من مناطق بابوا. أما سومطرة الغربية فتستدعي قدرا أكبر من الحذر مع احتمال هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة، كما يتوقع نشاط الرياح في عدد من المناطق منها أتشه ولامبونغ وبنتن وجوة الغربية والوسطى والشرقية ونوسا تنغارا الغربية وكاليمانتان الغربية والسولاويسي وملوكو الشمالية وجنوب بابوا. ومع استمرار الموسم الجافي في عدد من مناطق بلاد تذكركم بمكاكي بأهمية استخدام واقي شمسي وتجنب التعرض الطويل لأشعة الشمس والحفاظ على ترطيب الجسم خاصة أثناء أنشطة الخارجية نهارا، ولمن يخططون لقضاء أوقات ممتعة في إندونيسيا نقترح لكم 3 وجهات تناسب أسواق مختلفة. أولها جزر راجا أمبات في بابوا الغربية لعشاق البحر والطبيعة البكري، حيث يمكنكم الاستمتاع بالغوص والسنوركلينج واستكشاف الشعب المرجانية والمناظر البحرية الفريدة. وإذا كنتم قريبين من جاكرتا فإن جزر الألفي تقدم لكم ملذا بحريا سهل الوصول مع شواطئ جميلة ومياه صافية وفرصة لرحلات قوارب والاسترخاء واستكشاف بين جزر. أما بليتونغ فتنتظركم بشواطئها البيضاء ومياهها الصافية وسهورها الغرانيتيات الفريدة، وهي وجهة رائعة للاسترخاء والتصوير والاستمتاع بجمال الجزر. ولمن يفضلون المدينة والثقافة تبقى جوجاكرتا خيارا لافتا بما تسخر به من تاريخ وفنون ومعالم تقليدية، إلى جانب الأسواق والمطاعم المحلية والمعابد التاريخية المحيطة بها. كانت هذه توقعات الطقس من قناة صوت إندونيسيا. نتمنى لكم أجواء جميلة ورحلات آمنة، أوقات مليئة بالاكتشاف ومدعى في رحاب إندونيسيا.
2: إذاعة RRI ديجيتال بحلة جديدة توفر المنصة محتوى تعاوني يشمل برامج وطنية والبث المرئي المباشر والبث الإذاعي المباشر وقوائم تشغيل الموسيقى والبودكاست والأخبار المصورة، كما توفر ميزات تفاعلية مع المستخدمين. توفر المنصة محتوى شيق مثل تسجيل الإعجابات والتعليقات والمشاركات، بالإضافة إلى الدردشة المباشرة مع المذيعين والمستخدمين. كما تتوفر خدمة الرسائل المباشرة والدردشة الخاصة بين مستخدمي التطبيق. RRI ديجيتال متوفر على جوجل ستور وإب ستور. RRI ديجيتال.
1: المستمعون الكرام، نقل أن وكالة الأنباء الإندونيسية أنتارا يوم الأحد 30 أغسطس نظمت القنصلية العامة لجمهورية إندونيسيا في شانغهاي فعالية Spirit of Indonesia لعام 2026 تحت شعار An Odyssey to the Island of Opportunity، وذلك للترويج للثقافة الإندونيسية لدى المجتمع الصيني والمجتمعات من مختلف الدول في مدينة شانغهاي. وأقيمت الفعالية في مركز رافلا سيتي تشانغنينغ للتسوق في شانغهاي يوم السبت 29 أغسطس بمشاركة 24 نجاحا. أرادت مجموعة متنوعة من المنتجات والأطعمة الإندونيسية التقليدية بدءا من القهوة والوجبات الخفيفة الإندونيسية المتنوعة والستي دجاج والأرز البادنج والأرز المقلي، وصولا إلى خدمات صالونات التجميل والمنتجعات الصحية على طريقة الإندونيسية، بالإضافة إلى شركة الغرودة الإندونيسية وغيرها. كما تخللت الأفعالية عروض موسيقية ورقصات وأعمال حرفية إندونيسية لتكون عنصرا مكملا للحدث. والآن لنستمع مع إلى أغنية جنو للمغني ريو فابريان، وتحكي هذه الأغنية عن شخص يشعر بالملل ويفقد مشاعر الحب في علاقته العاطفية نتمنى لكم استماعا طيبا.

0: Voice of Indonesia Al-Idha'atul Kharijiyah Liradiyul Jumhuriyatil Indonesia Tuqaddim lakumul idha'a Baramijaha Bitis akhidmatin lugawiyah Wahia Al-Inglisiyah Wal-Faransiyah Wal-Albaniyah Wal-Hulandiyah Wal-Isbaniyah Wal-Arabiyah Wal-Siniyah Wal-Yabaniyah Wal-Indonesiyah بشكل يومي يتم بث هذه الإذاعة عبر الموجة القصيرة على موجة طولها 3.35 كيلوهيرتز و 4.755 كيلوهيرتز ومن خلال صفحة الإذاعة على الموقع www.voinews.id وعلى التطبيق RRE Digital ضمن برامج الإذاعة اليومية نقدم إليكم برامجا متنوعة تشمل برنامج الافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وموسيقى إندونيسية مختلفة من مختلف الأقاليم وإيقاع كرانشونغ إضافة إلى الأخبار والمعلومات المختلفة حول إندونيسيا والعالم تابعوا برامجنا اليومية والتي تأتيكم من Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم
1: المستمعون الأعزاء في الحياة قد نضطر أحيانا إلا أن نتعلم كيف نترك شخصا ما ونغادر الذكريات كانت ذات يوم عزيزة علينا صعوبة النسيان ومحاولة المضي قدما وما هو أثر شخص من حياتنا هي المشاعر التي تجسدها أغنية مهبوش تجاكمو لفرقة بيتر بان أطلقت هذه الأغنية عام 2007 وأصبحت واحدة من الأغنيات الشهيرة لفرقة بيتر بان وبكلمة المؤثرة واللحنها السهل التذكر تساور الأغنية رحلة شخص يحاول نسيان الماضي ومواصلة حياته من دون الشخص الذي كان يوما جزءا من أيامه فلا داعي لإطالة هيا نستمع معا إلى أغنية من حبوس جاكمو لفرقة بيتر بان استمعا سعيدا

Voice of Indonesia, Min Indonesia ilal alam. أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم من جديد، معكم أخوكم دانيال، ويسعدني أن ألتقي بكم في حلقة جديدة من المنوعات الإندونيسية. هل تعلمون أن إندونيسيا تعد واحدة من أبرز الدول المنتجة للقهوة في العالم؟ وأن لكل منطقة فيها تقريبا نكهتها وشخصيتها الخاصة؟ من سومطرة إلى جاوة ومن سلاوسي إلى بالي، أصبحت القهوة الإندونيسية جزءا من الهوية المحلية وفي الوقت نفسه قطاع اقتصادي يتطور بوتيرة لافتة. وفي هذا السياق تتجه أنظار عشاق القهوة وصناعها إلى العاصمة جاكرتا، حيث تصل سلسلة فعاليات إندونيسيا كافي إكسبو 2026 إلى محطتها الختامية في الفترة من الرابع إلى السادس من سبتمبر في جاكرتا إنترناشونال كونفنشن سنتر بمنطقة سنايان. ويحمل المعرض هذا العام شعار تنمية الأعمال وصياغة أنماط الحياة والارتقاء بتميز القهوة، أو Brewing Business Shaping Lifestyle and Coffee Excellence، في دعوة تجمع مختلف أطراف قطاع القهوة من المنتجين والمختصين إلى أصحاب الأعمال وعشاق هذا المشروع. مستمعينا الأعزاء، وما يلفت الانتباه في دورة هذا العام هو حجم المشاركة وطموحها، إذ يستهدف المعرض استقبال أكثر من 10,000 زائر بمشاركة 75 علامة تجارية محلية ودولية، مع توقعات بأن تصل قيمة المعاملات إلى نحو 4 مليارات روبية إندونيسية لكن التجربة هنا لا تقتصر على مشاهدة المنتجات، فالمعرض يتحول إلى مساحة مفتوحة للتواصل وبناء الشراكات وتبادل الخبرات والتعرف إلى أحدث الاتجاهات في عالم القهوة. ومن أبرز الفعاليات التي تحظى باهتمام خاص إندونيسيا باريستا تشامبيونشيب للعاصمة جاكرتا، وهي محطة مهمة لاختيار أفضل المواهب في فن إعداد القهوة. كما يمكن للزوار متابعة جلسات الحوار والنقاش برو توكس، ثم الانتقال إلى أجواء أكثر حيوية مع كافي ريب بارتي، حيث تمتزج الموسيقى بتجربة تذوق أنواع مختلفة من القهوة، إلى جانب فرصة الاستمتاع بتحضير القهوة مباشرة على أيدي نخبة من أشهر العاملين في هذا المجال. وبعبارة أخرى، إذا كنت من عشاق القهوة فالأمر لا يتعلق بفنجان قهوة فحسب، بل بتجربة كاملة تجمع الطعم والمعرفة والناس والموسيقى. والآن إذا أثارت هذه الأجواء فضولكم، فربما حان الوقت لتضعوا إندونيسيا كافي إكسبو جاكرتا 2026 على قائمة اهتماماتكم. ويمكن للراغبين في حضور الفعاليات الاطلاع على التفاصيل وحجز التذاكر عبر الموقع الرسمي للمعرض indonesiacafeexpo.com. وفي نهاية جولتنا اليوم، يبقى شيء واحد مؤكدا في إندونيسيا: للقهوة حكايات كثيرة، حكاية أرض ومزارعين وثقافات ونكهات، وحكاية صناعة تتطلع بثقة إلى المستقبل. مستمعينا، شكرا لطيب متابعتكم ورفقتكم، ونلتقي بكم قريبا في حكاية إندونيسية جديدة. كان معكم أخوكم دانيال، وتذكروا دائما: فنجان قهوة من إندونيسيا، رشفة من عطر البن، ونبضة من الفرح تنير صباحك وتجمل يومك.

0: مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في حلقتنا الجديدة من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية. هذا البرنامج الذي يقدم لكم المفردات اللغوية الإندونيسية ويرشدكم للتحدث بها بشكل جيد. يعد البرنامج الإذاعي هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية من قبل خدمة الإذاعة الخارجية التابعة لراديو جمهورية إندونيسيا صوت إندونيسيا، بالتعاون مع وكالة تطوير اللغة وتنميتها التابعة لوزارة التعليم والثقافة والبحث والتكنولوجيا لدى جمهورية إندونيسيا. وموضوعنا اليوم هو تحت عنوان
1: Di desa budaya suku Dayak. Di desa budaya suku Dayak.
0: والذي يعني في قرية داياك الثقافية.

0: سنستمع فيما يلي إلى محادثة بعنوان
1: واو واو،
0: والتي تعني واو وسيلة للتعجب. دارت هذه المحادثة بين كريس وهو مدون فيديو من أستراليا وسكان قرية بامبانغ الثقافية في مدينة ساماريندا في كاليمانتان الشرقية. عبر كريس عن إعجابه عندما رأى امرأة دياقية بأذنيها الطويلتين. دعونا نستمع إلى محادثتهما.
2: واو، banyak sekali anting ibu itu sampai telinganya menjadi panjang.
3: Konon dalam masyarakat suku Dayak, wanita dengan telinga panjang itu cantik.
2: Apakah anak muda di sini masih melakukan tradisi itu?

0: بعد الاستماع إلى المحادثة سنعرفكم على بعض المفردات المتعلقة بموضوعنا لهذا اليوم. سنقولها ببطء ويمكنكم تكرارها بعدنا.
1: واو واو،
0: والتي تعني واو عبارة للتعجب.
1: banyak sekali banyak sekali،
0: والتي تعني الكثير.
1: anting anting،
0: والتي تعني أقراط.
1: ibu ibu،
0: والتي تعني سيدة.
1: واو banyak sekali anting ibu itu. واو banyak sekali anting ibu itu.
0: مما يعني تلك السيدة لديها الكثير من الأقراط.
1: telinga telinga،
0: والتي تعني أذن.
1: panjang panjang،
0: والتي تعني طويل.
1: konon konon،
0: والتي تعني لعل.
1: masyarakat masyarakat،
0: والتي تعني مجتمع.
1: suku Dayak suku Dayak،
0: والتي تعني قبيلة داياك.
1: وانيتا وانيتا،
0: والتي تعني امرأة.
1: شانتيك شانتيك،
0: والتي تعني جميلة.
1: أنك مودا أنك مودا،
0: والتي تعني شباب.
1: تراديسي تراديسي،
0: والتي تعني تقاليد.

0: والآن هيا بنا نستمع إلى نماذج أخرى من استخدام الكلمة
1: واو. واو
0: بمعنى واو للتعبير عن التعجب في سياق آخر.
1: واو ميغا سكالي جاندي بوروبودور إتو. واو ميغا سكالي جاندي بوروبودور إتو.
0: والتي تعني واو ما أروع معبد بوروبودور.
1: واو بسار سكالي سنغي مهاكام إني. واو بسار سكالي سنغي مهاكام إني.
0: مما يعني واو ما أكبر نهر مهاكام هذا.

قبيلة دايا في جزيرة بورنيو لديها تقليد خاص يعرف باسم تلينغا أن أرو. يتضمن هذا التقليد إطالة الأذنين باستخدام الأقراط كأوزان. في اعتقاد قبيلة دايك لا يتم الحكم على جمال المرأة عبر مظهر وجهها، بل من خلال طول أذنيها.

0: قبل إنهاء حلقتنا اليوم من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية، دعونا نستمع إلى المحادثة مرة أخرى باللغة الإندونيسية.
1: Wow, banyak sekali anting ibu itu, sampai telinganya menjadi panjang.
2: Konon dalam masyarakat suku Dayak, wanita dengan telinga panjang itu cantik.
1: Apakah anak muda di sini masih melakukan tradisi itu?

0: مستمعينا الأعزاء، إلى هنا ننهي حلقتنا اليوم من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية، والتي كانت تحت عنوان
1: واو واو،
0: مما يعني واو عبارة للتعجب. نرجو أن يكون درسنا اليوم مفيدا لمن أراد أن يتعلم اللغة الإندونيسية، وسوف نلتقي بكم بموضوعة أخرى في الحلقات القادمة إن شاء الله. أنا دانيال وزميلتي
1: أفرا.
0: شكرا على حسن اهتمامكم وإلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها المستمعون الكرام في رحلة جديدة مع برنامج الافتتان الأندونيسي. معكم حلوة. هل تخيلتم يوما أن القناع ليس مجرد قطع للوجه، بل يمكن أن يكون أيضا مرآة تعكس ثقافة مجتمع وهويته؟ في إندونيسيا تحتل فنون الأكل مكانة خاصة في تقاليد مجتمعات متعددة، فكل شكل وشخصية وعرض فني قد يحمل قصاصا ودلالة مختلفة. وفي رحلتنا اليوم سنتجه إلى مدينة سوراكارتا في مقاطعة جاوا الوسطى لنتعرف على أحد المهرجانات التي تجعل فن القناع محور الاحتفاء بالثقافة، وهو المهرجان الدولي لأكنعة International Mask Festival. يجمع هذا المهرجان فنون الأكنعة من إندونيسيا ومن مختلف أنحاء العالم من خلال عروض فنية ومعارض وورش عمل ومؤتمرات تستعرض ثراء فنون الأكنعة. والأجمل من ذلك أن المهرجان الدولي للأكنعة ليس مجرد مكان لعروض الفنون، بل هو أيضا فضاء يجمع الفنانين والمجتمع للتعرف وتبادل الخبرات والتعريف بثراء الثقافة من خلال فن القناع. أصبح مهرجان الأكنعة الدولي واحدا من الفعاليات الثقافية البارزة في مدينة سوراكارتا، حيث يجمع بين فن الأكنعة الإندونيسية وفنون الأكنعة من مختلف دول العالم. وفي هذا المهرجان يمكن للزوار مشاهدة عروض رقصات الأكنعة التراثية والمعاصرة، حيث تحمل كل عروض شخصيات وحركات وأصالة تعبير مختلفة. ولا تقتصر الفعاليات على العروض فقط، بل تشمل أيضا معرضة للأكنعة يتيح للزوار فرصة للتعرف أكثر على مختلف أعمال فن الأكنعة. ولمن يريد خوض التجربة فنية مباشرة، يقدم المهرجان أيضا ورش عمل لتلوين الأكنعة ورسمها. وبذلك لا يكون الزائر مشاهدا فقط، بل يمكن أيضا التفاعل والتعرف على العملية الإبداعية وراء صناعة القناع. كما يشهد المهرجان الأكنعة الدولي مؤتمر للأكنعة الإندونيسية، يعد فضاء لمناقشة فن الأكنعة من زوايا وجهة نظر متنوعة. وهنا تكمن جمالية هذا المهرجان. القناع لا ينظر إليه على أنه جزء من عرض فني فقط، بل هو أيضا تعبير أن الثقافة يرتبط بالقيم الاجتماعية والروحية وهوية المجتمع. من إندونيسيا إلى مختلف دول العالم يصبح فن الأكنعة لغة ثقافية تجمع شعوب من خلال الفنون. ولذلك يعد مهرجان الأكنعة الدولي أيضا فضاء للدبلوماسية الثقافية وفرصة للتعريف بفن الأكنعة الإندونيسي على الساحة الدولية. ولمن يرغب في مشاهدة مهرجان الأكنعة الدولي مباشرة، يكمل المهرجان في منتصف نوفمبر المقبل في بناية تيبالي كوتا سوراكارتا بجاوا الوسطى. وخلال المهرجان يمكن للزوار الاستمتاع بمختلف عروض رقصات الأكنعة والمعارض وورش العمل ومؤتمرات المرتبطة بفن الأكنعة. وبعد الاستمتاع بأجواء المهرجان يمكنكم مواصلة رحلتكم للتعرف على مدينة سوراكارتا المعروفة بغناها بالتقاليد والثقافة. فإذا كنتم في سولو في منتصف نوفمبر فلا تفوتوا فرصة اكتشاف كيف يمكن لقناع واحد أن يكون جزءا من قصة الثقافة وهويتها. فمن خلال الفن لنرى عملا فنيا فقط، بل نتعرف أيضا على القصص والقيم وحياة المجتمع التي تقف وراءه. واليوم يعد مهرجان الأكنعة الدولي من المنصات التي تجمع بين الثقافات من خلال فن الأكنعة من إندونيسيا إلى العالم.

0: Voice of Indonesia.
1: أعزائنا المستمعين، رافقناكم في رحلتنا هذه لنتعرف على فن الأقنعة كأحد أشكال التعبير عن الثقافة الإندونيسية التي تلتقي بثقافات متنوعة من مختلف أنحاء العالم. وقبل أن نختم رحلتنا، هناك أغنية شعبية سترافقنا وهي جامبانغ سولينغ، وهي أغنية شعبية جاوية تحمل الطابع الثقافة الجوية. فلنستمع معا إلى أغنية جامبانغ سولينغ.

أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام ساعتنا العزائية لهذا اليوم. ولا تنسى التواصل معنا عبر بريدي الإلكتروني voicelisteners@gmail.com ومن خلال صفحتنا على إنستغرام @voice_official ومشاركتنا آراءكم وانطباعاتكم حول برامجنا. شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قريب في بثنا القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت إندونيسيا، من إندونيسيا إلى العالم.